سي جيش درهان تسيش تسوتا قاضي هاتي للتفوق في هاسبه وديلي يتي لاسكالاغي تفنغ الاستنطي تلال تعدرت يواتا سوري